ارتاح شوي ويا الراكب عالعبيه حول وارتاح شوي وحول وعينك الله شيخ تجيبي لابيه.

تجب على عبايه حول وارتاح شوي وحول وي عيناك الله شيخه جبيله ضيه.